عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

بالنذير. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض.

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسف.

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

مُنذِرٌ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وجعل

فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إن

تبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا

غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك

ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذ

بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

فله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أن

ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

آخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

والحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

عيسون بسيرو لفيت تاي عمين نسيرو عين بسيرو عيسون نسيرو لفيت تاي مسكين مساكين بسون لباكين مسكين لهاكين وسين لتاي منجل لسالي منجل لناسي جالي عوالي منجل لقاي.

على الهادي بشير فجاني الباغي بأن فيصل فيصلام على الهادي البشير وجاءت للهادي العليم يا قليل وفكرتي وهو

إن جميع على الصراط المستقيم فبسعيه كلنا بلا سبيل لك خطاب يا غريب يا مجيب يا من به لا زمني غير حجيب هب لي ولله

الإسلام معاج منيرا بالإسلام أنت منيرا وسيلة ألا تلوى تسليم من الله

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Touba Ndam, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: خيرو لين مدل مرسياتي باري هلو مساهب الآيات ما جوي في سنغم باكهن بسوبي نايو تم باكه باي براو بسوبي ويسيخم باكه نجل فاتي بالله ويجوي لين ما واجو خم جايال

0: وملائكته
1: يصلون
0: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تصلي على سيدنا من البرية وعلى محمد وأن تسلم على يا باقي الخير سلمت المولى فسلمت سلم الفل يا علي وتقل لك صلي عليه في جميع الآل مع السلام والسيد سؤال صلي عليه في جميع الآل مع السلام والتواد العبيد واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وَاغْفِرْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَاتٍ مَغْفِرَةً تَسِيقُهُمْ مِنْ سَلَامٍ سيدنا محمد البراري وسابق الآل وفي المعالي يا من به سعى الأنبياء من النعيم طب سائر الأغبياء سلم بتسليم على النبي وآله وصحبه وسلم فيه يا من من الناس
1: عصمت
3: سلم وسلم سرمدا عليه في عليه والمنتبه إليه.

0: قد طيب الهم والمعنى.
1: يكاب اف ام
0: وعيتم علوما نافعات بنفسكم. ولي بعد ربي خير زيد علي الغزلان. نفع مالكي ما شاء لي حبل رؤيه.

0: كتابا عزيزا فانتظار بما صنع. نصلي بتسليم على النور كالقليل.
1: ICAP FM

مللت الى جنازه بالمنتهى يدي ولم ترد اللذه من خير بيثاني داني لمدينه صلاتي على النبي مداد ولي قد زان زيدي.

0: صلاة الله في كل أحيان. منادي كوني عبد ربي قديم عليه سلام الله الله أحياني. هويت كتابا
1: إكابيسن
0: نبالي سوى زادي بي كل شيطاني.

0: بباب كان رهيبا جسماني. قل اعرف الصلاه مع سلام بلا انتهاء. على عبد باب كان رهيبا جسماني.
1: إيكاب FM.
0: ألوف الصلاة مع سلام بلا انتهاء. على عبد باب كان رهيبا جسماني.

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: تريد وارزقهمها تصوفي من اذا نحمها عدية لا يبدو بثمر أقل أياد للنبي محمد عدية لا يبدو بثمر أقل أياد للنبي محمد عدية لا يبدو بثمر أقل أياد للنبي محمد
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam
2: Midadi maklani liman sasal yama kama sasa shaytan wal jahl wal khama Midadi waqnani liman sasal yama kama sasa shaytan wal jahl wal khama ما لوانا لخا أسن خلقو أمي ما زي بالماخ التي قد متر من النار وشيطان خلص من لما بربي لا خدام من عنده الأسماء نويتو بمدي من تاني نواله وإني بما لختي رخطا إياله نساقات مخننا سخطا مثاله ووجاءني الدنيا وأخرى جماله نبس فيها لله جل جلاله بمتي لسي أمداه سهسات أسناه يرولو بجاي المصطفى الله لسمن علي من الباقي سلامه ايس ان يقيني يقيني ساتبي سر ولا لان ولي خاد ربي بالنبي البسر ولا مان يميني علي دين خطير سنن Sabir kawani dono luren sabil bakhie tarib to binne kay sengent mayhi wayni yriyan bi asam yae tamali naib desirin bi jayhi walidan khairun sa ibah dast baye تويتو تاريخ الخوم وقت امتدائه ولي قتل الهاجات بروح والبسيح اللي يا جميل للبيج المجملي لوجهي لا يسر برايا المجملي أموت لوجه الله ما سفك الكليه وقلت لأرلا المخافى المهملي على المصطفى سلامي مكملي ما لالي ولا شعب منه امتي الهي الا المختار مختار مسرفا وصلي بتسليم الي وسرفا الى المنتقى وسل سرورا وخدما ومني تقابل خدمتي والتعاسما اقول الهي سلمني وسلما على المنتقى بالاسم من هب مخبيه لو ختم مالا فائخا في نواله وشدوا جمالا رائخا في جماله لو تبي كوني سرارا لآله وعصابي بسرا لو مهرجاله لو تبصلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله رباي مدول للذي مخنموه ويني إلى الجنة بالبشر منامو ربطت بكل مؤمن ما مسلم إلا الله يمري خادم وسلم رسول كريم لا إذا مكرم بشير نسير منه بنفع والنور سقاني بكاس الخوم من نور الهجا بكوني قديما للسي قبل فرجا سلمت من الله ترى المالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الله ترى المالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلام على المي لسي ساسا دنيا مومادن المبهوش بنفع والبسيح وخان لنا ربيبي وولي خمو وولا إلى خيري به دهر مجرمو وينوبي نبي مهيب ومسلمو مومادن المختار المحسن ومكرمو وجيو لدى المولى تعالى مقدم لولين به تسديد والبس بسمه لربي لسيلي خادما سهت مطلقا سكوري على ما به فست برتخا لخير تعدسو أول الركة فداني لعيبي لسي بخلص أراي وبمنتقى كل من العيب ترى فناي بفضل الله في لوي جرى بخير معاي دون مكر ولا خوف كلامي عليها دين يقدام نخمتي ويقدامه أن خال لادي ووسمتي هاتوا بربي من كفاهم بنخمتي وقلتوا وخير الخلق كلي ورحمتي قد انصرفا لله آجي بخدمتي لخير المرأة من خاد لي أفل للإفتين نعوت إلهي وهو مؤمن مهتدي وساق لخيره بالنبي كل مهتدي نعي سجاب الله بسن مهتدي وهدي لوجه الله أقن لمهتدي داني لامة المخافة محمد إتات ربي موصلا في سبيل أن لاني الباقي أجل الفليلة وينود خيري دهر دائر سلتي أقول بل المقار تنو جميلتي سراجا نخوم بالقلوم جليلتي أتيو إلهي خادما للوسيلة مماد للكافي بليات بالدره طبقت ناد المصطفى سوت أدبي وقد ساس الله دا أهل تجنبي طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجال يخيم طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجال يخيم تقاتل وراسا سات بالله أنبي لخيري بلا لخيانة ساكرا خطير إلى الوايد الخار منجد بالهدى تل رفت قبل الهام أبدا لدى الهدى أجاب بك المولى دعائي مسددا لسانه كما سافى فادي موايدا أنا لاني المولى بك نرسدا وداعوا إلى خير ندامة من سنين على المصطفى na fi oda fi qitalihi salama kariman adami min rijalihi ala mustafa na fi oda fi qitalihi salama kariman adami min rijalihi abutu wa inni surilan fi alihi sayyidan muta'an fa'isan bi risalihi عليه صلاة وسلام بآله وأصحابه وسد ودامت من الدهي أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا ولي خط يا مختار ما تاب من خلاي إلا الله يا أمديمة كيام لوسنا أقول وقصدي شكري في دور أسمنا إلهي بجاي المنتقى قتل المناي وليا سكور سامك وصن مع البرير لك شكر وتحميد يا خير مالكي على من سهب على كل سارك لك نار يا بردن على المسارك شكري على من جادل بالمناسك ليسر يوبي وهدي بي كل الناسك وعني على خير الورى ترمد سني
1: إيكاب إف إم 103.5